كان يمكن في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان اللعمة يتخطى الصوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وكان حتى كان في واحد زمان. كانت واحد البنت سميتها لالا غنو، كانت بوحدها عند والدها، وبنت مفششة ما تعلمت حداقة ما تعلمت شقة. والناس زمان البنت خاصها تكون حادقة وكتعرف تشقة، باش ملي يجي الراجل يتزوج بها يلقاها واجدة. ايوا هاد البنت ما كان فيها حتى شرط من هاد الشروط، وباها كان معروف وكانت عنده الهيبة ديالو في القبيلة، ولالا غنو خرجت ليه من الجنب. وحيت باها معروف بالحكمة والمعرفة، واحد من الناس المعروفين في القبيلة قال غادي نتزوج بنت فلان، ومشى خطبها. الأم كتمت السر ديال البنت أنها شوية هبيلة، وعرفتوا الناس زمان الرجال ما كيعرفوش كل شي على عيالاتهم وبناتهم، المهم نقولوا بحال إلا بغاو يتهنوا منها وزوجوها لداك السيد مسكين. ملي ضرب الكحل في البيض عاد هو اكتشف انه المرأة باش تزوج ماشي هي اللي كان كيتمنى، ومرأة ديال الزمان. النهار الاول قال لها وجدي لينا الفطور، جا لقاها كتلعب بالتراب، قال لها اش كتديري؟ قالت ليه كان عجن، شاف فيها وخرج وخلاها. إوا دازت ليام وكان العيد، وهو يلقاها كتحني في الصالون ديال الضياف، قال ليها اش كديري؟ قالت ليه نعم سيدي انا لالا غنو كنحني في الصالون. قال ليها علاه الحنه كتكون في الصالون؟ اضرب فيها وزاد ما عجبو حال، وهي ما كاينه في هاد العالم. النهار التالي كان عاشوراء، وسمعت البنات كيلعبوا ويضربوا بالتعارج ويترادوا مع بعضياتهم.

ونسات أنهم زوجو مرات الراجل، ومن اللي سمعتهم يغنيو هذا عيشور ما يحكم الرجال. لا لا لا،

وهي تعيط لي: أمو الحمار أمو الحمار، تسنى تسنى، راه أنا لالا غنو، مرات الفقيه الفلان الفلاني، غي صبر عليا وتسنى. هو غي سمعها مرات الفقيه المعروف في القبيلة، جاتو همزة زينة كيعطيها تعريجة تضرب فيها شوية وتهرسها، وتشد تعريجة أخرى تضرب فيها شوية وتهرسها، والدراري تابعينها. والعيالات يطلوا من الشراجم: مرات فلان اش من فضيحة دايره في راسها. ايوا مشى الرقاص كيجري عند راجلها يقول لي على مراته الهبيلة اش دايره وسط القبيلة. جا كيجري مسكين، خلص المول الحمار الخطية وشدها ودها للدار، شاف فيها وقال لها: بلاني بك سيدي ربي. وطلع ليه الدم وهو يخرج، قالت ليه: فين غادي يا سيدي؟ قال لها: غادي للحبس المنسي اللي ما فيه لا دفة ولا كرسي. غضب وضرب بالدار ومشى. وهو غادي واحد الساعة تلفت لقاها تبعاه وهزت دفة وكرسي، قال لها: مالكي تبعاني؟ واشنو هاد الشي تاني؟ قالت ليه: نعم سيدي، قلتي غادي للحبس المنسي اللي ما فيه دفة ولا كرسي. ايوا قلت نتبعك بالدفة والكرسي. ايه شاف فيها وقال لها: اش غادي نقول لك، انتي زماني اللي كتب علي الله، ندير كي الرجال الحرار ونصبر عليك ونسترك. وداها رجعها للدار. ايوا هادشي اللي كتب عليه الله.

0: الحكايه سيادي مازال فيهاش لا ما يتعاود. نرجعوا للا غنو، كيف عارفين هي مره شويه هبيله وخضره. مره امها تحاول ترجع لها عقلها وتقول لها تهلاي في راجلك وديري عقلك، راه كي مره مزوجه. ولكن اللي عطى الله عطى العقل والو.
1: السلام عليكم.
0: ايوا كيف قلنا جا عاشوراء، وهذه المناسبة البنات والعيالات كيتجمعوا ويحتفلوا به، يخرجوا يشريوا التكاشط والتفاصيل الجداد وينقشوا بالحنة ويقادوا القريشلات ويدوقوا الجيران والعائلة بعد ما كيخلطوهم بالفاكهة ويغنيوا.

المهم امها جاتها عراضه ديال الجديده، ايوا فكرت تديها معاها. قالت في خاطرها خاص لالا غنو تمشي معايا وتولف على العيالات وعلى حديثهم وتعلم شويه، الله تدير عقلها وتثبت. المناسبه ديال واحد السيده تعطلوا عليها الوليدات. ايوا بلاتي نقول لكم اشنو هي الجديده والتقاليد ديالنا العيالات ونستافدوا من هذه الحكايه. ميات جديده وجديده، كان سيادي في عاشوره واحد المهمه ديال الام اللي بنتها ما ولداتش ومازال ما فرحت بوليدات، كتسنى عاشوره حتى تجي، والمهمه الاولى كتبدا توصي العيالات ديال العائله والحباب والصحاب باش يجمعوا ليها جديده. كل واحد وعلى حساب شحال بقى ليه ديال الجديد من عيد الكبير وعلى حساب الكرم ديالو حتى هو، خاص العدد يوصل 101 جديدة. المهمة ماشي سهلة، العدد كبير. أرى لي المهمة الثانية ديال الجديدة، خاص المرأة اللي غادي يفرحوا بها ما تكونش كلات ولا شربات من عند الناس اللي يعطيوها الجديد، شرط واش من شرط، ولكن العيالات كاي قدوا عليه تبارك الله.

من بعد ما يتجمع الجديد بسلامة كتجي الميمة ديالها وتغسلو مزيان وترقدو وتفور عليه كسكسو وتعرض على الناس اللي عاونوها في الجميع ديالو وتخلي حق بنتها بوحدو فيه المساخن وحويجات اخرى خاصه للمرأة باش تخرج تولد وربي يجيب التيسير وتكون ليله ليله الشفاء قريبه ماشي بعيده ورزقها الله بالذريه الصالحه. ايوا هذا ما كان، نرجعوا للالا غنو. ايوا مشات للالا غنو مع امها وهي تشوف العيالات وتسمع هضرتهم ما فهمت منهم والو وغير تعيب فادي وضحك على الاخرى. امها تقول لها ويلي ديري عقلك وحشمي راكي مرا مزوجه زعما، اش هاد الحمقه اللي جبت معايا، حسني عوان راجلك مسكين. واحد الساعه مشات للكوزينه مع هي فضوليه وخفيفه ما تعرف تجلس وتسمع وتفهم المناسبه والو مسكينه خضرا وهبيله. شنو قال ليها راسها تهز الكسكس وتزيد الملحه في المرقه ديال الكسكسو، هي كل شي عندها غير الضحك اللي الناس دايرين فيه القديده. ومن الزهر شافتها واحد المراه وقالت لها عندك راه الملحه اش داك الطياب والفضول. ايوا خصمات عليها امها سمعاتها كتغوت مع المراه حشمات وقالت لها خرجي الفضيحه اش هاد الحاله. قالت لها كيفاش راجلك صابر عليك هاد المده كلها. ومشات امها عند راجلها باش تهضر معاه وتشوف اش تحت من راسه وكيفاش صابر لهاد الهبيله. ايوا مشات وسولاته واللي ما كانتش تعرف ان راجلها داير حساب لباها وطلع ولد الناس ما بغاش يطلقها حيت راجلها كيحترم باها وعنده معزه خاصه ليه. ولكن في نفس الوقت ما قدرش يغصب حياته معاها حيت راه تزوج عليها بواحد المراه تبارك الله تقول القمر نزل انا نجلس في بلاستك اش من زين وحداقه وتاويل. ايوا مهاجت عندها وهضرات معاها هضره قاصحه قالت لها بصراحه كل شيء وكيف خاصها تكون الا بغات راجلها يهتم بها وخبرتها ان راجلها زوج عليها حيت ما بغاتش تدير عقلها

إيوا ما تشوفوش لالا غنو، حسات بخنجر ضرب قلبها والليل كامل وهي تفكر وتقول خاصني ندير عقلي ونجمع راسي وانتها في حالتي وراجلي ونكون حتى أنا لالا ومولاتي. واش عرفتوا باش غتسالي يا سيادي ولا لياتي؟ إيوا سبحان مبدل الأحوال، لالا غنو تبدلات. إيوا قالوا زمان المرأة كتقهرها مرأة بحالها. إيوا لالا غنو غادي تدير عقلها وحتى هي غادي تدير القديدة ورزقها الله بالوليدات ويرجع لها راجلها يحترمها ويقدرها، وعاشوا في سعادة وثبات ورزقهم الله بصبية وبنات سبحان مبدل الأحوال. ومشات حكايتي من واد لواد وأنا بقيت مع الناس الجواد.

0: راديو محطات راديو محطات محطات محطات راديو.
1: انا في هذه الاواخر اللي كيبان ليا بان ديك الجوره القديمه اللي كانت انقرضت ما بقاتش، ولا دابا كلشي سد سد سد سد ما بقاتش. كانت جوره في الاول، كانت جوره في زمان إيه، لا من خلال فاش يبدا عاشور كان نهار فاتح محرم، فكينوضوا الا ما كانش عائلتك بعيده عليك ولا هذا، كتنوض كتحتفل مع الجار اول نهار فاتح محرم، كديروا قصعه تكسكسو، ماشي قصعه كيال القصاعي اللي قصعه ديال قصعه مزوقه باللوز وبهذا، وكتاكلها مع الجار. هادشي لا كانت العائله قريبه لك، عاد كيبدا تيكون درب على قدو، درب على قدو كل نهار كيتصاوبوا قريشلات عند وحده في دار. هادشي من خلال هادشي كنعاود لك على الجوره ايه في عاشور. بعدا كل نهار كيتصاوبوا قريشلات في دار، وكل نهار تيكون الاحتفال في ديك العشر ايام كلها الاحتفال. كنحتفلوا كل نهار باننا وحنا كنا ديك الساعه باقين صغار صغار، كنفرحوا كيكون عندنا الفرحه ديك 9 ايام كلها وحنا فرحانين. علاش؟ على قبل باش اننا حنا بغينا نديو الطاوط للفران. وكل نهار اليوم صوبوا عند دار فلانه، غدا تصوبوا في دار فلانه، غدا تصوبوا في دار فلانه، في دار فلانه، حتى تنصوبوا بان حتى واحد ما غادي يبقى بلا قريشلات. كلشي الدرب كله غادي يصوب قريشلات. وعاد داك النهار كيحتفلوا الناس، كانوا ديك الساعه كيتجمعوا نهار هذا يديروا، الا ما كان شي في حالات الى عائلتك ولو كاع عائلتك الجار حتى هو تيكون مشارك معك كلشي. كنفوروا كلشي، كيجيب كلشي يجيب ديالته، تنقولوا حنا الدياله، وكنديروا كسكسو وناكلوا ونخرجوا، كلشي كيخرجوا الجيران كلشي ناشطين كلشي ضاحكين. دابا هادشي ولا انا جاني اللي ولا كيهضروا دابا ولا تيجيهم كلشي عيب، لا حنا لا داكشي لا داري البارح البحوق عليا مشكل. كنهضر مع واحد السيده ونقول لها حتى اللي تشعل ونخرجوا ونديروا نديروا، تقول لها لا اسمحي لي داكشي صبياني ولا صبياني. لا راه داكشي راه ثقافه والدينا، داكشي راه والدينا عشناه مع وجدودنا وعائلتنا، وكنا داكشي كنعيشوه بانه كنتسناو عاشوره. انا بعدا كنت كنعجبني عاشوره على العيد الكبير، انا كنتسنى عاشوره على العيد الكبير. دابا الناس كلها كي
2: صح، هذا هو المشكل، هو ان الناس هذوك التقاليد ولات كتبان لهم شي حاجه اللي ما عرفتش، كتبان لهم بحال بدائيه تافهه، ما ماشي شي حاجه عصريه.
1: ولكن كي تنقول لهم انا اللي ما عاش مع جدودو داكشيش وما كانش ولد مراكش، قح كي تنقولوا قح، ما غاديش يعرف، ما غاديش يفهم في تقاليدنا حنايا. حيت شي واحد اللي كيهضر معاك بحال هكا كنعرفوا بحال يلا جاي لمراكش، ما عايش معنا داكشي، ما عاشوش معنا، حيت حنا داكشي مرسخ لينا في الذاكره، داكشي عشناه، داكشي رضعناه حنا راضعين، لدرجه دابا ولكن كيوصل بحال هكا عاشور، ولا كيوصل اي مناسبه وحنا داكشي راضعين من والدينا، والا كنتشبتوا بداكشي وكنديروا داك التقاليد حنا وكنديروا داكشي ديالنا.
2: ولكن هذا المشكل اللي كاين اليوم ديال علاقه الجار بالجار، واش تخلق، واش ولا حيت كاينين الناس جداد اللي ما كانتش كبرات مع بعضياتها وكتحشم تمشي عند الجار، ولا ما ولا بنادم بغى ينفرض على راسو ما بقاش كيحل الباب ديالو؟ يعني واش حتى الناس القدام اللي كبرنا معاهم وتزادينا معاهم وجدودهم كانوا كيعرفوا جدودنا حتى ما سدوا بيبانهم، ولا غير الناس اللي جداد؟
1: لا دابا شنو هو المشكل دابا؟ هما هاد الجيل، هاد الجيل اللي كبر اللي دابا اللي هما العيالات ولدوا ولادهم، هاد الجيل اللي نشأ دابا ولاو تيفرضوا على والديهم، تيقول لهم التقار، شي حاجه سميتها التقار، لا حنا التقار، حنا هذا حنا هذا. ولاو الاكثريه الامهات والاكثريه الناس ولاو متبعين وليداتهم صغيورين داكشي تيقولوا لهم، تيفرضوا عليهم ولادهم، تيفرضوا عليهم اش يديروا.
3: هي كي قالت الصديقه رشيده بانه هذا قضيه التقار، شفت انايا جات من كثره المشاكل ولات تتوقع، تيكونوا الناس واحد الجماعه مجمعين تيهضروا تيتكلموا بيناتهم، كيمكن تيخرج شي وحده ولا جوج ولا سميتو، تيبقاو الاخرين من وراها ضروري ما تيدور الحديث على شي حاجه تيكونوا هذوك الجوج خرجوا تيكونوا الاخرين بقاو تطنوط شي وحده منهم ولا تتوصل هذيك راهي انت خرجتي وكذا كذا. هذا الشيء تطور كاين بين الجيران حتى ولاو ما بقاوش تيقولوا راه بينا نتجمعوا على ديك القهوه ولا بينا نتجمعوا على هذاك اتاي باش ناكلوا في الحم الاخرين. الا كان هي هادشي اللي بغا يجبد لان كانوا تيكونوا مجموعين حتى تيقولوا تيصدقوا تيتنادفوا هما راه كانوا مجموعين واكلين المسمن واكلين ولا دايرين شي قصريات سكسو ولا كذا. هذا هو اللي خلق توتر كثير بين الجيران. هو هاد
2: ما بقاتش النيه الصافيه ديال الناس.
3: هذا هو اللي سميته هو اللي جل. وما انا كي عقلت في الطفوله ديالتي كي قالت رشيده كنت نتمنى ان يوصل هذاك 10 لان في واحد الفرحه ما نقول لكش كي دايره واحد.
2: ولا قلت لك تقدري تحكي لي على شي اقدم قصه عندك ديالك انت شخصيا مع عاشور
3: في هذا السن هذا؟
2: لا وانت صغيره.
3: وانا صغيره
2: اقدم يعني حاجه كتذكريها ديال
3: تنذكر بانه يوم عاشوره خلي على القريشلات اللي كنا تنديرهم وكانوا هادو الضيور كيتنافسوا على الطاوات. انا كنت ديك الساعه تنحس بواحد شويه ديال الحقره تيكونوا شي جارنا ولا كذا. هذا الدري الصغار داروا هما 15 وحنا درنا غير 8 ولا 6 الطاوات تجيني شويه قليله وكانوا بحال الدراري كانوا يتنافسوا حنا راه درنا القد والقد وانتم ما درتوا القد وتنبغي انا كون درت اكثر كون زدت عليهم بواحد شويه.
2: بحال كان كيعاود لي البارح السي محمد مول الفران قال لي دابا كاين المشكل اللي كان في هذه هو كانوا عائلات اللي كيكونوا غير صغيره
3: كاين
2: الراجل المراه وجوج الوليدات كاينين عائله اخرى كتلقى فيها جدهم وولده وبنته وولده والعائله فيها 20 واحد 30 واحد يعني حاجه عاديه يصيبوا هذوك 16 ولا 20 لاطه وكان داك الوليدات ديال العائله الصغيره كيبقى فيها الحال حيت كيبان لهم هذوك لاطات
3: اييه كان هذاك تيكون التنافس ما بين الدراري الصغار. وكانت واحد الحاجه ليله عاشوره حنايا تنكونوا مرفحين تندورو هكا في الدروبه تندورو في السويقه وداك الشيء وتنجمعوا الفلوس.
2: كنسميوها هذه اش كنسميوها ديال
3: هذه لا ماشي الصينيه هذه
2: تن كيخرجوا. انا كنت كنديرها مع اختي منين كنت صغير كنا كنخرجوا كنتبعها متاع
3: لا خلي الغد اللي عاد تنديروا الفاكهه والسكر هذيك هي تنقولوا فلوس العواشر
2: فلوس
3: حق بابا عيشة فلوس العواشر. وما كاينش السيد ولا اللي تيدوز وما تيعطيك ديك 4 دريال ديك 10 دريال.
2: وشنو هي الاغنيه اللي كانت كتغنى؟
3: تنقولوا هذا عاشور ما علينا الحكام لا لا عيد الميلود تيحكموا الرجال لا لا وتنتموا وتنغنيوا ايوا خليك على نهار عاشور النهار بالضبط نهار زمزم ايوا ما نقول لكش حنا ديك الساعه تنعتقدوا حنا الدراري الصغار
4: بأن

0: شي جيران كيحلوا لنا البيبان
1: كيخرجوا لنا الماء الكبار
0: كيعطيونا الماء
1: لا حنا الكبار
0: انا ما كانش في مراكش
2: الزياره كنمشيو مع صباح بكري تنمشيو نزوروا
1: قلت لك كان عندنا حنايا حتى الكبار الكبار تا هما والعيالات وسميتو الرجال تا هما كلشي كيطرش كلشي تيتزمزم كلشي تيبان لك وي وي وي وليك والسقايه كاينه هي السقايه تيعمروا الماء من السقايه وقعد شي تيكب عليا تيكبوا على بعضياتهم الماء واللعب 10 ايام كي تيدخل 10 وحنا وطريشنا وطارتنا كل عشيه طق طق طق طق نهار عاشوراء ودروكا تتقول لي واحد جارتي هي تيجيو تيضربو تتقول لي وتيصدعونا وتيديروا ما تيخليونا الدراري وانا نقول لها لا تيلعبوا حنا عندنا الدراري تما وداك الشيء قلت لها ما نقدرش نهضر معاهم حيت انا كنت تنصدع الناس انا كنت تندير هذا الفعل وتنصدع الناس انا ما تنقدرش نهضر حتى مع شي دري نقول لي لا صدعتيني ولكن تيدازوا طيب تيدقوا الديار ويهربوا تنقول لها هاد المراحل كلشي زدنا فيها خليهم حتى هما راه غادي يدوزوا هاد المرحله وغادي تفوت قلت لك تندوزو ثاني هاد سميتو الغد اللي تنديرو صوانيتنا ونديرو فيها هذيك طبيبات السكر وشويه اللقامه وندورو على الضياع الفاكهه يا كل واحد اللي سخا الله تيدير لينا هذيك القريشلات ويديها سميتو نرجعو ثاني فرحانين مع راسنا المهم قلت لك هاد عاشور ما نقولكش عندي طب ديال السعاده دوزتو في حياتي ما نكذبش عليك والله العظيم لدرجه ملي تزوج ديك الساعه ملي مشيت لداري تيلحق عاشور تيبقى تيقول لي خططنا فلانه خططنا فلانه
0: كتفكر الناس كاملين اللي تعاملتي معاهم
1: لان كان سميتو والجوره ما نكذبش عليك انا الجوره لا ديك الساعه وماشي مجامله ولا حتى الان علاقتي بالجيران سكنت شحال في المنطقه دوزت جورتي فاكيود دوزت جورتي في قاع المشرع دوزت في درب سيدي مسعود دوزت في درب الجديد نسبة دكالة علاقتي بالجورة مزيانة إلى أقصى درجة دائما تنخلي الجورة ودك الجورة تتسول عليها في البلاصة اللي أنا تنكون ساكنة فيها والبلاصة الأخرى تاني تتعاود تسول فيها ما تتقطعش بيناتنا الصلة نهائيا وقادي تجار هكا أسميتو لدرجة حنا إلا خصك الخبز تتمشي تقول لجارك أي أعطيني الخبز راه ما عنديش أنا في رمضان جاو عندي الضيافين وما دايرش هذيك الحريرة حمضة وما عندي أنا ولدي درت هذاك الشيء بسيط جاو عندي الناس ما وقريبة المغرب ما عرفتش اش ندير لهم مشيت عند جيراني جا عمروا لي جميلة الحريرة عطاوني المسمن عطاوني التمر وليت الطبلة عامرة اسميتو قلت لك علاقتي بالجار دروك الحمد لله ودروك باقي فليفلة وباقي مليحة وباقي هذا وباقي حتى الفلوس
0: يعني كاينة شوية راه مازال باقي
1: لا كاينة لا كاينة الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: بقينا على الجار بقينا على الجار يقدر يحلنا الباب ديالو
1: أيه الحمد لله والشكر لله أيه واحد النهار لقيت الباب مسدود على البنت والبنت مسدات بقاو تيضربوا مع الدفات تخسروا القفل ولقيت الجيران وبنت طلعت ليا من فوق سميتو ولقيت الجار دخل وجاب قفل وحيد داك القفل وبدل القفل وجاب سوارد اخرين ولقيت الدنيا هانيه تقاد ليا القفل تقادو السوارد وتكد هذا تيعبط بان الجار باقي الجوره والحمد لله باقي الامان اللهم لك الحمد
0: بنادم كيخاف شويه ما كيبغيش
1: هي الجوره في واحد يبقى هي داك الاحترام ما نبسلش عليك جاري وما تبسلش عليا حتى نتايا وكتبقى العلاقه زوينه فهمتي تتبقى العلاقه زوينه
3: انا اللي بغيت نقول على الجار الجار هو وصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك شري الجار قبل الدار ولا ما كانت جوره ما كانش ما كاين والو الجوره هي كلشي حيت كلشي تيبعدوا عليك تيبعدوا عليك ولادك تيبعدوا عليك خوتك عائلتك كلشي تيبعد عليك اذا خص تكون الجوره زينه تكون واحد العلاقه حميميه بين الجار وخويا انا تندير الجيران وعزيزين عليا الجيران وانا في حياتي ديك الساعه كنت نشوفها تتجمع الناس في العشيه تلقى تدق القهوه باش تمشي تشربها مع الجيران تيديروا قادر عامره ولا يديروا الترده ولا يديروا التريد ولا يديروا سكسو ولا الشعريه في العشيه المهم قاعدين مجمعين وقاعدين تيخدموا الصناعه اللي تخدم الطباقيه اللي تدير الترز هاد المهم الناس وانا بقات هذيك ترسخات لي في دماغي دابا انا رب تنخلي ولادي تنخليهم مع الجيران كبرت في هذه الحومه نتاع هذه البنت في عرس عليه صالح كنت مشيت ماشي كبرت مشيت سكنت فيها والجيران كانوا مقابلين ليا ولادي درجه تقول واحد ولدي كان في سن المراهقه وكان واحد السيد خال هذه البنت انا حتى فكرتني به بنتي كان هو اللي مرد ليه الولا تيشوفو تيدير شي غلط تيعيط ليه تيقول لي جاي علاش دير هذه علاش دير هذه هما تيربيو معاك ولادي تيجي عندي تيقول لي ماما شتي زكريا قال لي قلت لي راه بالك المصلحه وحيت نعاود نرجع عند الحنوت ونقول الله يرحم والديك ما رد ليا الولا لولدي تردو بنتي تدرات لي تما انا ما كايناش، جيت لقيت الدرب كله والدرب فيه 4 البيبان تيخرج، لقيت الدرب كله

0: وانا يتشاز لما تقول شي قال تيجري على تيقلب عليها. ملي جيت قلت لهم مالكم الدرب واقف؟ قالت لي ماما راه وئمتو الدرات. قلت لها علاش خليتي لها الدار محلوله؟ عرفتها هي تخرج ولا جابوها من دار اخرى من عند جار اخر. زمان ما كانش الجار ما كاين والو. وزيدنا انا حتى الشمكه شتي الشمكه اللي كان عندك الحومه داك تقول خايب وقطع طرق وهذا لا حتى هو تيدير معاك المزيان حتى هو الا شاف واحد الحاله ماشي هياتي تيجي تيوقف معاك. انا بنتي وقعت ليها خارجه في السوق الخميس وتعرض لها الشفر. جا هو بموتور ضرب دوره وقف ليه تيحوم على الارض. قال لي تمشي ليا البنات حومتي ما حشمتيش البنات الحومه هذا. وصلخ وخلا خلا ضربو وزاد في حالات. اذن الجار ما كاين جار ما كاين واخا يكون حتى شمكان عرفي هذاك شمكان شمكان عرفي واحد النهار تيدير معاك مزيان. إذن بنادم ديما خصو يحسن علاقة ما بين جاره والجار هو كل شهر الله الرسول صلى الله عليه سبعة من يمينك وسبعة من يسارك حتى تكون واحد العلاقة زينة مع الجار. وأنا عزيزين أنا بعدا لما كانوا الجيران ما كاين والو أنا تندخل تنقول لها عطيني ما ناكل راه ما درتش داك الشيء اللي درت اليوم ما عجبنيش في الدار تجيب لي ما ناكل تدخل هي تلقى شي حاجة ماشي راه تقول لها عجبتني تنحط لها ما عنديش شي حاجة تنشدها من عندها. بعد الخطاطه تسد عندنا الدار نطلعوا من السطاح للسطاح الزرقاء الدار باش نحلو ما تنقول لها راه بنا نخرو ولا راه ربما سميتو تسد نقول لها عطيني السر وتنحل. زعما باقي هذيك الجوره هكاك انا ما كاين الجوره ما كاين والو. وعاشر تبارك الله عاد هذيك الساعه راه كاينه الجوره بعشرة تتكمل كاع تتزيد تتكمل.
1: وهاد هاد هاد اليامات ديال عاشوراء الناس كتحل شويه الباب يعني في هاد الايام
0: تحلوا الباب. يعني انا ما جيتي انا تخصني نمشي نعاون جارتي ولادي خصهم يعاونوا ويزوا مع الطاو هاد بيتيهم هي خصها هي الا سالات هي خصها هي تجي عندي باش تاهي تعاونني ونعاون اخرى تبقى الدور النوبه حلاقاش قريش تيشدوا اليدين. ما يمكنلكش ديرهم بوحدك الا درتيهم بوحدك عاولي بدل النهار مجموع انت دير ما دير والو الله دير جوج كيلو انت عندك الدراري خصك شي 4 كيلو ولا 5 ولا 6 عندنا ما عادش تقدر ديرهم بوحدك تتبقى هذيك العلاقه شي تيتي تعاون الناس واحد تيتي مع الاخر تيديو لك الدراري الفران وتا دابا راه تا طرق رشلات قلال ما بقاوش يديروا بزاف قليل باقا هذيك شويه مع كثر الفران في الدار قليل ولا كاع تيخرجوا.
1: لا الا بغينا نوصلوا الناس على كي كانت شنو هما الحوايج اللي كانت مهمه ما بين الجار والجار اللي كانت قبل وما بقاتش دابا شنو اللي نقدروا نوصلوا لهم يعني شي قصص ولا شي معاملات كانت ما بين الجورة وكانت مهمة وما بقتش دابا قبل ما تبقاش كاع نحاولوا غير نوصلوها لهاد الناس والناس تفهم بان راه كانت هاد العلاقات بهاد الطريقة ويحاولوا حتى ما باش حتى ما يحاولوا يرجعوها.
0: دابا ولات الناس تسد على راسها ما بقاش دابا عندها شي مشكل ما تترضاش تخرجوا لجارتها ربما تقدر جارتها تعاونها. دابا هادشي اللي جعلهم تيسدوا على بيبانهم لا ما خصهاش تعرف اش عندي ما خصهاش دير ولكن لا راه هي تقدر تعاونك ولا عرفت عندك داك المشكل ربما تعاونك. دابا تقدر تبات كاع بلا عشاء وما حيسق لك شي عند الخبر تمرض كاع في الليل تجيك شي سخانه ولا شي حاجه ما يسق لك حتى شي عند الخبر ولكن داك الشيء خايب ما زوينش.
2: هما كي كانوا كيقولوا راه جارتي هي مرايتي جارتي هي مرايتي الجاره هي اللي كتشوف فيك راه حيت تكون خارج راه جلبتك الا ما بقات راه الجاره هي اللي كتشوف فيك. هادشي كنهضر لك انا على قديم واخا دابا كيهضروا لك على القهوه كانت تدك وداكشي وهادشي دابا راه ما بقاش داكشي دابا راه داكشي نقرض. دابا الا بغيتي داكشي خصك انت ترجع لدوك الناس القدام هما اللي باقيين فيهم هاد كي تنقول لك راه دعينا هادشي. اما هاد الجوره جديده ولا شي حد ولا شي حد بحال دابا حنا هل مراكش الناس تمراكش القدام حيت هما مشوقين داكشي وحنا مشوقين هما اللي معامل كتعامل مع التعامل. اما هادشي اللي ولا القديم بحال دابا انا من حكمي انا رحلت لواحد البلاصه ماشي ما بقيتش في المدينه القديمه شكون اللي لقيت فيها هادشي لقيتو في واحد السيده اللي كابره حتى هي في المدينه كابره في الزاويه هي اللي لقيت فيها هاد العلاقات بان كنتبادلوها بان انا بقينا بجوج كنتبادلو هادشي لان هي راه هي هادشي نشات فيه وانا نشات فيه. حنا اللي دابا كنتوادوا ديك الجوره وداكشي بعضياتنا ودارها تبقى محلوله وداري محلوله ودوقينا نعطيك وعجبي ليا فليفله الربيع وهذا علاش حيت هي حتى هي نشات في داكشي. دابا كنقولوا جارتك جارتي هي مرايتي الجاره هي المرايه كتكون هذا ولكن دابا الناس راه داكشي مع مراكش وخاكك راه تخلط ما بقى مراكش كي كان مراكش كلشي المراكشين كلشي عارفين الاصول كلشي قارين اصولهم كلشي دابا تخلط مراكش وحده تجي ما فيها ما كي قالت المشاكل وداكشي ما غادي تعاود لك لا مشكل لا والو بطحب قبلك مشكل ولا مشكله هو ما غادي تشوفيه ما بقاش ديك العلاقه دابا الا بغينا داكشي كنزلوا للمدينه ونقلبوا في دوك الخبايا لداخل تاع دوك الناس القدام وعاد بحال دابا انا عاشور بحال دابا عاشور كنزل انا عند حبابي القدام عاد نقدر ندير قريشلات ودابا انا وقع لي شحال مشكل تيقولوا الجيران ما كاينش اللي تيدير معايا في هذاك الحي اللي مشيت سكنت فيه من الا الجيران القدام تاع المدينه هما اللي يقدروا يديروا معاك دوك الاصول اللي عرفت في الجوره القديمه دوك الناس القدام اما الجداد وهادشي اللي جا واللي ما حافظش التراث تاع مراكش وما عرفوش وما عرفش الاصاله تاع مراكش راه والو راه هادشي ما كيعرفوهمش فيه كاع
0: لا اللي بغيت نقول لك دابا واخا داكشي راه باقي انا دابا سكنت حاليا في واحد العماره جديده ملي سكننا دوزنا اول عيد الكبير ولكن ملي مشيت تنفكروا حنا بعدا كيفاش بنا نذبحوا الكبش في البناء نعلقوا اشنو قاعد المشاكل يطرحوا الدريب حرا جاي من كازا ما قال لك بيت ندير انا كاع شي بيت ندير لكم تنفكروا اول صباح العيد باقي حنا تنفكروا في البلاد نلقاو في النادي تقول الجيران قال لك المهم الدري صايب بعدا الروبيني في السطح ولا داك الروبيني في الجيران جار الاخر قال لك درت المعلاق من تعلقوا الكبش المهم ولات بحال ديك العلاقه اللي كانت الناس قديم كلها دار حاجه دوك الجيران شي دار الروبيني شي دار المعلاق شي ذبح لك تنقلبوا على الزال شي اول قال لك حنا نذبحوا شي ولات يذبح لي شي زعما بقات هذيك كاينه هذيك حسيت انا كاينه باقا هذيك العلاقه كاينه تما في هذيك العمر وما في ولاد مراكش في الحق ولاد مراكش حقيقي
2: عندهم في تقاليدهم داكشي والا جيتي تتلقيهم في تقاليدهم تتلقيهم في تقاليدهم هذاكشي وني جيت تسولهم تلقاهم ولاد مراكش حتى حنايا هي حتى حنا في عمارتنا راه هادشي تيكون ولكن داك اللي تيكون بعيد علينا وما عندوش تقاليد مراكش راه تيبان لك هكا بانهم بعيد على دوك التقاليد ولكن فاش تجي في الاصل تلقاهم راه ولد مراكش وداير وكلشي
3: قلت كي واحد الحاجه اللي كانت في الناس في الجوره اللي كانت ديك الساعه من قبل كانت الدراري ديال اللحومه تقريبا تلقاهم كلهم خوت لان العيالات رضي ليا رضي عليك رضي ليا رضي عليك كانت الرضاء بيناتهم ما نقول لكش هاك بالك اللي مشات للحمام تتخلي ولدها لجارتها ترضعوا ليها الاخرى كذلك ويتل هاكاك تتلقاهم ملي كيكبروا كاع الدراري هذاك خوك هذيك اختك هذاك خوك هذاك تتكون ديك العلاقه
1: تتوطد مزيان
3: ما يمكنش اختي طرى لها شي حاجه ولا سميتو ما ندافعش ندافع عليها ولا شي حاجه تتكون ديك العلاقه سميكه
1: حنا بصح كنهضروا بزاف في المغرب على هذا خويا في الرضاعه
3: خويا في الرضاعه وهذا الشيء عايشينو نيت حنايا دروكا عندنا خوتنا في الرضاعه وهذا الشيء دروكا بدروكا الدراري ولا حتى الوالدين الاولى هما جداد قراو بزاف شي شويه ووعاو بزاف ولو هذاك الشيء تيقول لك بانه هذاك الشيء هو منح الناحيه شويه تيكون خايب الا ما بقاش العلاقه مجموعه باش تعرف شكون هو هذاك خوك في الرضاعه تتكون شويه صعيبه هي زوينه الا بقات نقولوا ديك العلاقه مجموعه راه انت راه هذاك خويا تتولي ديك العائله كبيره ما نقولكش قداش هي وتتولي بحال ولاد ام وحده ولا بحال بات واحد وهذا اللي ولاو افتقدوا هادو ديال الاخر ولاو حتى واقيلا ما بقاو تيرضعوا الرضعه الطبيعيه بزاف يوم ثلاثه يرضع كاع ديك الرضعات عاد سوى تعطيها ترضع عليها ولدها ولا ما كاينش ما بقاش هذه المساله نهائيا
1: وانا عندي واحد سؤال شويه يعني ما عندوش علاقه بهذا الموضوع ولكن غير سؤال كنطرحه عليا وبغيت نطرحه عليكم باش حتى نتوما تقولوا لي شنو هي كيفاش كتفكروا في هذا السؤال يعني كاينه بعض المرات كنقول انا في راسي واش الناس هي اللي كتخلي المجتمع يتبدل حيت هي اللي بغات تسد الباب هي اللي بغات تمشي تشرب الحليب ديال الرضاعه ما تشربش ما تعطيش الحليب ديال المراه او لا الناس واش هي اللي كتمشي تقلب على هذا الشيء او لا المجتمع اللي كيوجد لهم هذا الشيء يعني كيبني عمارات الديور مفرقه البيبان ماشي حدا بعضياتها الشراج كل واحد كيشوف قنت هو اللي كيوجد ليه هذا الحليب ديال الرضاعه والناس كتولي خاصه تمشي على ذاك المسار ديال المجتمع كي غادي يعني شكون اللي كيبدل شكون واش المجتمع ديالنا يعني الصناعه ديال المجتمع ديالنا كتعطي للمجتمع كتعطي للناس واحد المنتوج اللي ما كيخليهاش تكون منسجمه مع راسها ولا الناس اللي كتبغي الناس اللي كتبغي تنفارض مع راسها وكتمشي لهاد الحوايج هادو يعني
3: هو بكثرت بزاف الحوايج اللي ولا شفناهم في هاد الوقت هادي الناس ولات بغات تنفرد مع راسها لان ما بقاش ديك الامانه اللي كانت.
1: هذا الجزء خيار يعني اختيار اختاروا
3: ديك الامانه، ما بقاش هذيك الثقه، لانك تولي كتدخل ديك الساعه كانت تدخل المراه عند المراه راه بحال اختها هانيه، تيكون كاع الراجل وداك الشيء بحال اختها. بزاف في هذا الاخير ولينا تنسمعوا مشاكل الكتال اللي كتكون تدخل عندها جارتها ولا شي حاجه، وهي كانت مرضها في الراجل ماشي مرضها في العلاقه الاجتماعيه بينها وبين المراه. بزاف داو الرجالات بعضياتهم بالذوق اخطاء كبيره، ولات بزاف الناس ولات ما بقاتش الثقه، مساله الثقه ما بقاتش نهائيا، ولا كل شيء خايف، كل شيء ولا خايف، تتولي تبغي تدخل عندك شي حاجه ولا شي حد وليتي خفتي منه. كان ديك الساعه نتي قال لك يقول لك غير طالب ضيف الله، كاع ما تيعرفوهمش الناس يقول لي طالب ضيف الله، تيدخلك هذاك ضيف الله تيدخلك وداير فيك الامان وداير فيك الثقه. كانت في مراكش بزاف هذه المساله هذه، تياكل ويشرب ويقعد كاع 3 ايام ويديرك، ولو ما نكرهاش عليكم السلام، ولو ما نكرهاش باقا في هذه اليامات، حتى انا دزت فيها واحد عند شي ناس ما عرفونيش وما ما عرفونيش ما تيجيونيش ما تنجيهمش، وضيفوني 3 ايام كان عندي واحد المساله بغيت نقضيها في واحد البلاصه وما يمكن ليش نجي ونرجع ونجي ونرجع، فعلا ضيفوني 3 ايام.
1: كيفاش طرات كيفاش زعما جيتي تلاقيتي بهم هضرتي معاهم قالوا لك اجي مرحبا ولا
3: السيد ولد هذيك الراجل هذيك المراه خدم عندي شي مساله خدم معايا وعلى واحد الارض وقد معايا
4: Hi, we are Via de Acceso. Today I have the honor to present you the music of a great artist. His name is Paul Chadwick, with his project of experimental music, glitch, ambient, dark lo-fi, and industrial god music, established in the Pacific Northwest United States. He's part of the internet demon formerly called Cyan Orbe Netlevel. His music will make you plunge into the limits of the void with deep and mysterious sounds of the underground. We will be listening to a set of songs that we can find on his SoundCloud. I want to thank both Count and Adi for the support and for allowing us to share this juicy and magnificent music with the rest of the world. We send you greetings when you can hear us. This is Hola, Saludos. We will be able to hear some tracks like Collision Cell, Breed, Lamb Salad, among others. So we will start with the song titled Send Me Out. You are listening to Count Chadwick in Via de Acceso.